0: بس كي كان شينيش كنت خلا كي توش كلن كماس شكين كاوش بس entonces توش خلا كن كن كن كيك بس اي استاز اني تونش كايك
1: اه وين بس كمان لين كل لكن لاش جوش يقتي تي اس تي وبخ بس انا اللي تكوا انا اللي وخمر ان رتشين تنقنيت كون كين شتن انجير كين شكونيل باركون اين قيتاف شتا ماتكين دي في كلون غارين بس دين ساو سنجول اون كي لاي ما كاين تمين يو كين شكولانجيل بيرو كوندا شكونا كلينا لا كولا كوندا شك ما كوندا شك اغلق شكول يو كش صل بال بس انا اللي تكوا ساو سنجولين ساو سنجول كي يشكونين كون كي لا كي تنرين وتستا بن كاجا كون تشو كورين بس ساسا جول انجيل
0: ساخون كتان مري جي خلو خاتشوش لي غوتيمال تو الو خاتشوش تو تانسيس تو سوت ايرت سلي غوتيمال
1: اوكي
0: نعم نعم كيس تنعم